سلازي خبركم سمعتنا بمخنيات لما علتي على تعسر تور حمشت مع التديتات بكحساي بره تدرفت نديتات تكس عن تتعمت دور فلاتو باقيرنا مدبنا كنجمرنا